جبال وبخخش كون عولتي تبيع الديسك وحال تسوق سمارت لسانك فاش تيقيس الكفة تتسمعش لافت ما عرفتش علاش كل ديسك كنشوف الورقة طوال تيجيب لي مارك دورسيل باش نقلسهم فوق